نق قوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا قوان خيك كو كأن نق نقوك أنجلاك سا كومونيل رش أنونكيل تشابيل لخون خوك تشيك أنجل وتشتاو بال لأوچنين نقابوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شكياب شكوش فريكوبر نتيبلا هو كونال ريق إلا